تعمل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت ما حارس. سبحان الله، انسان ومسلم.